لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: هلا يا رباي ويا رباي ليش الكارثة.
1: في نوتة عربية أغانينا هي
0: أهل الضيم حالي ما غزر دلالي
1: وكمان هي
2: ولا شايف حلوات بس انتي حلوة
1: وكمان هي
3: غنيت لك هالمطبق والطبل والناس تشهد
4: notaarabia.com تستحق السمع.
1: نوتة عربية

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم. نوتة عربية.

ننوسة، انت واحلام كده الرجاله بتوع الستينات في العالم العربي كانوا اذكياء من الرجاله قوي، فكانوا بيغني الغنى ده بيغنوه مع بعض يعني. كانت شريفه فاضل

0: بتروح شدي عالميه
1: وين
0: فحرت سقاي على من على

0: بيغرق
1: ضيعتكن يا منتورة شو تهيأ ببالة تقالت لحالة بدي قاتل هالليل هالضو الأسود هالمتجمد الجاي عملايين الخيل صار له ملايين سنين يتسلطن بالوديان وما كانوا بقلب الإنسان وقالت ضيعتكن بدي خلي القنديل هالضو النغمة اللي بتطفي نسمة يمحي هالعالم
2: نوتة أريبيا نوتة أريبيا نوتة

وصغيره.

0: ضيعتنا.
1: نوتة نوتة عربية.
2: شفت وسألت من وين حلو مكحل العينين.
1: بنوتة عربية أغانينا هي.
2: قالت لي دخيلك روح مجروح قلبي مجروح.
1: وكمان هي.
3: هيا منديلك فيا.
4: هيا منديلك فيا.
3: من زحلي عاره شيا.
1: وكمان هي.
5: قلبة هدى تهدى هالحلوة مانك أدى. دمر حياتي هالحب القصة زادت عن حدا.
6: نوتة عربية بتحكي لاختك وين ما كنت. وين ما كنت.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: والقلم.
1: بدك بإيدك شاعر يمحي ويكتب حكم
0: حكم
1: زي في المراجل حكم

0: نوتة، نوتة عربية،
1: نوتة أريبيا، نوتة أريبيا، نوتة أريبيا.

0: مينوتة عربية أغانينا هي
1: زمان شو كانت أحلى الدنيا أيام زمان
0: وكمان هي
1: يما تيقت الهدرة اللي قلو
0: وكمان هي
2: بس انت العادي بقلبي المفروض ينشال القمر وانت بدالك
3: notaarabia.com تستحق السماع.

0: السادسة صباحا بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس. نشرة إخبارية جديدة أعدها ويقدمها لكم نبيل شوفان. أهلا بك من جديد نبيل.
1: شكرا سليمان. صباح الخير مستمعينا، والبداية بالعناوين. الحوثيون يقتربون من بسط سيطرتهم على مضيق باب المندب بعد أن سيطروا على المخا وجزيرة في البحر الأحمر. تسجيل هزة أرضية في جنوب لبنان بعد إعلان إسرائيل تدمير بنى تحتية لحزب الله في تلة علي الطاهر، وإسرائيل تقول إنها استكملت المنطقة الأمنية في جنوب لبنان. الجزائر تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع الإمارات بعد سنوات من التوتر وانطلاق الحملة الانتخابية للتشريعيات في المغرب وسط تحدي عزوف الشباب بشكل خاص.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: أهلا بكم مستمعين. تتصاعد الحرب في الشرق الأوسط مع تقدم الحوثيين نحو مضيق باب المندب بعد سيطرتهم على مدينة المخا وجزيرة في البحر الأحمر إثر معارك عنيفة مع القوات الحكومية المدعومة سعوديا، ولقد أوقعت المعارك 500 قتيل وأدت لنزوح الألاف، وعززت تقدم مخاوف تهديد الملاحة خصوصا بعد إغلاق مضيق هرمز، فيما كثفت السعودية غاراتها على مواقع الجماعة المتحالفة مع إيران. مراسلنا في صنعاء محمد السماوي.
3: سيطرت جماعة أنصار الله الحوثيين على مدينة المخا بعد مواجهات دامية استمرت أيام، وتعد السيطرة على مدينة المخا عربية، والتي تشكل بعدا استراتيجيا على الاستحواذ على باب المندب، لكن القوات الحكومية تقول إنها انسحبت لتغيير غرفة عملياتها العسكرية إلى مكان آمن، وأنها انسحبت إلى مناطق ذباب الواقعة في الجزء الجنوبي الغربي من محافظة تعز على الساحل الغربي، وهذا يجعل المواجهات مستمرة بين الطرفين. ومن جهة أخرى هناك مواجهات وسباق للسيطرة على أبرز الجزر اليمنية، حيث سيطرت جماعة أنصار الله الحوثيين على جزيرة حنيش الكبرى والصغرى وجزيرة زقر، وهذا يمهد الطريق تدريجيا للسيطرة الكاملة. وفي نفس السياق أصدرت جماعة أنصار الله الحوثيين بيانا يؤكدون التزامهم بجميع الاستحقاقات الدولية تجاه الملاحة في البحر الأحمر. محمد السماوي، صنعاء، مونتي كارلو الدولية.
1: أهمية هذا التقدم للحوثيين حدثنا عنه المحلل السياسي مصطفى الجبسي.
4: ميناء المخا هو الأقرب لمضيق باب المندب، بالتالي فإن الحوثي حصوله على هذه المكاسب العسكرية الأخيرة يجعلها أيضا مكاسبا استراتيجية، لأنه يقترب من هذا المضيق اللي يمثل واحدة من أهم خمس مضائق في العالم، وتمر عبره حصة كبيرة من التجارة ونقل النفط العالمي، هذا أولا. وثانيا سيعزز من قدرته على التهديد خصوصا إذا استكمل الاستيلاء على الجزر. تكتمل هذه الورقة مع ورقة أخرى إيرانية في مضيق هرمز، وهذا يشكل ضغطا كبيرا على الاقتصاد العالمي. الصعيد المحلي اللي يمثل الاستيلاء على هذه المدينة إزاحة واحدة من أهم الكتل العسكرية التي تشكلت مؤخرا في اليمن المناهضة للحوثي، وأيضا يعزز من حصار مدينة تعز ويجعل الحوثي أقرب إلى عاصمة البلاد المؤقتة عدن، وبهذا يستعيد الحوثي قدرته على تهديد الحكومة اليمنية.
1: وأمس دعت البحرين وبريطانيا في مجلس الأمن إلى موقف يطالب الحوثيين بوقف التصعيد والعودة إلى مسار السلام. وأصابت مقذوفات سفينتين على بعد أميال غربي سلطنة عمان ما تسبب باندلاع حريق في إحداها. وقال مسؤول أمريكي إن ضربات إيرانية ألحقت أضرارا بطائرات عسكرية أمريكية في قاعدة جوية في الأردن، كما أقرت البحرية الأمريكية بتعرض قاعدتها في البحرين لأضرار كبيرة. ونقلت وول ستريت جورنال عن مسؤولين بأن طهران استأنفت إنتاج الصواريخ تحت الأرض. وفي خبر ورد الآن أن نقل موقع إكسيوس بأن ولي العهد السعودي حث ترامب على ضرب الحوثيين وسط تهديدات البحر الأحمر، فيما رفض ترامب وقالت المصادر بأن الإدارة ليس لديها خطط للتدخل المباشر ضد الحوثيين في الوقت الراهن. أمس قال ترامب بأنه ليس نادم على الحرب مع إيران، وتوقع أن تنتهي بعد الانتخابات النصفية هذه الحرب. فهل تنتهي؟ نستمع إلى ما قاله الدكتور جمال الشلبي، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الهاشمية في الأردن.
5: هذه حرب مستمرة وممتدة، ولأن الأهداف المعلنة لأمريكا لم تتحقق، بالعكس هناك إثبات أن هناك عجز أمريكي في تحقيق الأهداف. فبدل أن نقضي على النظام تحولنا نحو إنهاك النظام، وبدل الحل العسكري بدلنا نتحدث عن الحل الاقتصادي المشدد، وبدل الحديث عن إنهاء الملف النووي الإيراني أو مناقشته بدلنا نتحدث عن فكرة فتح أو إغلاق مضيق هرمز. إذن نحن في تحولات كبيرة في استراتيجية أمريكا نحو المنطقة ونحو هذه الحرب، فبالتالي لا أرى أن هناك في ضوء أو أفق للحل الدبلوماسي على الأقل في هذه المرحلة. وحتى إذا خسر أو ربح الرئيس الأمريكي وحزبه، أظن أن الحرب مستمر لأن الأهداف لم تتحقق نهائيا.
1: فاينانشال تايمز نقلت صباح اليوم بأن إيران ودول خليجية ستعقد اجتماعا في مسعى لإبرام اتفاق بشأن مضيق هرمز. وفي تشديد للحصار فرضت واشنطن عقوبات شديدة على شركات تدعم حزب الله اللبناني. وفي جنوب لبنان أعلنت إسرائيل تدمير شبكة أنفاق ومنشآت عسكرية للحزب في تلة علي الطاهر، تفجير ضخم سجلت على إثره هزة بقوة 4.1 درجات، كما تنقل لنا مراسلتنا في جنوب لبنان تينا سمعان.
6: بعد أسابيع من العمليات العسكرية في منطقة علي الطاهر، نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا عنيفا في المرتفع الاستراتيجي مدمرا مسارات وبنى تحتية تحت أرضية بلغ طولها أكثر من كيلومترين بحسب قوله. التفجير الذي يعتبر الأقوى في جنوب لبنان أحدث ارتجاجات قوية ودويا هائلا تردد صداه في أرجاء النبطية ووصل إلى سور وصيدلتين تبعدان عشرات الكيلومترات عن المكان المستهدف. مركز الجيوفيزياء التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية أفاد بأنه سجلت على كل محطاته موجات أرضية ناتجة عن التفجير الذي يمكن تشبيهه بهزة أرضية قوتها 4.2 درجات على مقياس ريختر، وهو أعلى من تلك التي بلغت 3.8 درجات عند تفجير أنفاق قلعة شقيف قبل حوالي شهر ونصف. ورغم كونه الأقوى إلا أنه لم يكن الوحيد، سجلت تفجيرات أخرى في المنصوري، ميس الجبل، بني حيان وشرقي الخيام، عدا عن سلسلة الغارات التي شنتها الطائرات الحربية على أكثر من بلدة أبرزها النبطي، الفوأة والمنصوري. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونت كارلو الدولية.
1: رئيس وزراء بنيامين نتنياهو وزير الدفاع إسرائيل كاتس قالوا في بيان أو قال في بيان مشترك إن الجيش الإسرائيلي استكمل بذلك إقامة المنطقة الأمنية لمنع حزب الله من إعادة ترسيخ وجوده وبناء قدراته. الجيش الإسرائيلي ذكر بأن البنية التحتية تمتد لكيلومترين وتضم عشرات الصواريخ والقذائف والمسيرات والألغام والعبوات الناسفة. منظمة هيومن رايتس ووتش وجامعة هارفارد نددتا بتقرير مشترك باستخدام إسرائيل الفوسفور الأبيض في جنوب لبنان، ودعتا إلى تنظيم استخدام هذا السلاح الذي لا يخضع لأي معاهدة دولية. في قطاع غزة قتل 9 فلسطينيين في غارات إسرائيلية شمالي وجنوبي القطاع. في دمشق اعتقلت السلطات 9 طيارين سابقين بتهمة ارتكاب جرائم حرب والمشاركة بقصف مدن خلال حكم الأسد. أعلنت الإمارات استثمار 40 مليار يورو إضافية في ألمانيا خلال زيارة لرئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان إلى برلين ولقائه بالمستشار فريدريش ميرتز. ويوم أمس قطعت الجزائر علاقتها مع الإمارات وأغلقت مجالها الجوي أمام طائراتها، متهمة أبو ظبي بتصرفات استفزازية وعدائية. الإمارات أعربت عن أملها بأن يكون القرار مؤقتا، ويأتي التصعيد بعد سنوات من الخلافات بشأن التطبيع مع إسرائيل وسياسات الإمارات في ليبيا والسودان وأفريقيا. على الدين بونشر.
7: القرار الجزائري يأتي كنتيجة لمسار طويل من التوتر بدأ يأخذ منحا علنيا منذ صيف 2023، قبل أن ينتقل تدريجيا من الحملات الإعلامية والاتهامات غير المباشرة إلى تصريحات مباشرة. جذر الخلاف تعود لعام 2020. الإمارات في ظل حكم الراحل عبد العزيز بوتفليقة كان لها حضور واستثمارات قوية في الجزائر، وبعد الحراك ومع مجيء الرئيس عبد المجيد تبون تدهورت العلاقات، وانتقد الرئيس اتفاقات التطبيع الإبراهيمية والتي كانت الإمارات أبرز الفاعلين فيها. التحذيرات الجزائرية تصاعدت عن دور إماراتي لزعزعة المنطقة بدءا من دعم مباشر للمغرب وجلب إسرائيل إلى الحدود مع الجزائر ودفع بعض الدول مثل تونس وموريتانيا للتطبيع. ثم اتخذت الاتهامات طبعا رسميا من المجلس الأعلى للأمن ثم الرئيس تبون الذي تحدث مباشرة عن وجود أموال إماراتية في بؤر التوتر المحيطة بالجزائر في دول الساحل وليبيا والسودان، تسعى من خلالها الإمارات بالتعاون مع إسرائيل لتوسيع نفوذها وإفساد علاقات الجزائر. وبطريقة غير مباشرة قال الرئيس الجزائري إن دولة خليجية لم يسمها حاولت التدخل في الانتخابات الرئاسية الجزائرية الأخيرة.
1: شن جهاديون هجوما على قاعدة الديورة وسط مالي. الجيش
8: أعلن صده
1: بين مجموعة نصرة الإسلام والمسلمين قالت إنها سيطرت على معسكر الجيش. في المغرب انطلقت الحملة الانتخابية للتشريعيات المقررة في 23 من الجاري وسط صدارة قضايا الاقتصاد للنقاشات، وتتجه الأحزاب المنقسمة إلى الشارع لعرض برامجها واستقطاب الشباب العازف عن التصويت إلى حد كبير، كما نقل لنا مراسلنا في الرباط صباح اليوم جلال المخفي.
9: الحملة الانتخابية في المغرب لم تنطلق على أرض التنافس حول البرامج الاقتصادية فقط، بل بدأت أيضا تحت وطأة أزمة ثقة وتراشق حاد بالبيانات والاتهامات بين حليفي الأغلبية الحكومية الحالية التجمع الوطني للأحرار وحليفه الرئيسي حزب الأصالة والمعاصرة الذي تحول فجأة إلى غريم الأول. بيانات اليوم تتمحور حول عنوانين حاسمين: حزب الأحرار يراهن على قيادة الحكومة لولاية ثانية مستنيًا طبعا إلى حصيلته، بينما يتحرك حزب الأصالة والمعاصرة بقوة لتقديم نفسه كبديل قادر على تصدر المشهد وتغيير المسار. هذا التقابض جعل أحزاب المعارضة وفي مقدمتها حزب العدالة والتنمية الإسلامي تدخل خط المواجهة، وهو حزب طبعا قاد الحكومة لولايتين. أما العنوان الثاني فهو رهان الشارع الغائب. فرغم أن الكتلة الناخبة تقارب 16 مليون مسجل، إلا أن المعطيات تكشف عن علوف قياسي للشباب. هذه الفئة بين 18 و24 سنة لا تمثل سوى 4% فقط من قوائم الناخبين. الأحزاب المتنافسة تواجه حقيقة تحديا مزوجا: أولا إقناع مواطن يشتكي من غلاء المعيشة والبطالة بجدوى التصويت في هذه الانتخابات، وثانيا طمأنة الرأي العام بأن صناديق لن تكون على حساب مستقبله ومستقبل أبنائه.
1: وافقت إسبانيا على منح الجنسية للمولودين في منطقة الصحراء الغربية وقت الاستعمار في خطوة ستفاقم التوتر مع الرباط. الرباط التي نفت وجود أدلة على ضلوعها بعبور المهاجرين إلى سبتة، واتهمت أوساطا سياسية إسبانية بتوظيف المملكة في صراعات داخلية ومزايدات شعبوية. أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن كندا ستقدم لأوكرانيا حزمة دفاع جوي ودعم لقطاع الطاقة، وذلك بعد لقاء رئيس الوزراء الكندي في أوتاوا. ومنها مراسلتنا وفاء العم.
10: وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى كندا في زيارة تركز على تعزيز الدعم العسكري والاستعداد للشتاء وسط استمرار الحرب وتعثر مساعي السلام. وخلال لقائه رئيس الوزراء مارك كيرني، أعلنت أوتاوا تخصيص 350 مليون دولار كندي لتعزيز الدفاع الجوي الأوكراني، إضافة إلى 435 مليونا كضمانات قروض لدعم أمن الطاقة. كما كشفت كندا عن خطة لإنتاج ملايين الطائرات المسيرة خلال عامين، يذهب ثلثها إلى أوكرانيا، بالتوازي مع تعاون في تقنيات الدرونز والصناعات الدفاعية. وشهدت الزيارة أيضا شراكة 100 عام في الدفاع والتجارة والطاقة والتكنولوجيا وإعادة الإعمار. وقال كيرني إن الأوكرانيين ساهموا في بناء كندا وأن الكنديين سيساعدون في إعادة بناء أوكرانيا، مؤكدا أن السلام يجب أن يقوم على الردع لا على الثقة بموسكو. أما زيلينسكي فأكد أن المفاوضات قادمة، لكن أوكرانيا تريد دخولها من موقع قوة لا من موقع ضعف. وفاء العم، أوتاوا، مونتي كارلو الدولية.
1: في الذكرى 25 لهجمات 11 من سبتمبر أيلول، تعود للواجهة مصير ألاف الأطفال الذين كانوا قرب مركز التجارة العالمي. ماذا نعرف عن صحتهم؟ منيا بالعافية.
11: السؤال تجيب عنه دراسات عديدة أجريت في الولايات المتحدة وخلصت إلى أن نحو 25 ألف طفل ممن كانوا يعيشون أو يدرسون في المنطقة المجاورة لمركز التجارة العالمي تعرضوا لسحابة من الغبار تضمنت ملوثات ومواد سامة، لكن عددا قليلا للغاية من هؤلاء الأطفال أدرجوا في الدراسات الصحية اللاحقة التي مولتها الحكومة لمتابعة أحوال الناجين من الهجمات، ما أدى إلى غياب وسائل تتبع الأمراض المزمنة بما في ذلك السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية ومشاكل الصحة الإنجابية التي قد تكون بدأت تظهر الآن. فعلى مدار سنوات جرى توثيق عشرات أنواع السرطان ومشاكل صحية أخرى ربطها أخصائيون بالتعرض للملوثات الناجمة عن انهيار البرجين في صفوف البالغين وأفراد فرق الاستجابة الأولى. أما تأثير هذا التعرض على الأطفال فما زال أقل وضوحاً.
1: ترامب سيحيي الذكرى في البنتاغون بدل نيويورك. نائبه جي ديفانس خطف الأنظار بخطاب قوي في دالاس في مؤتمر الحزب الجمهوري، حيث ينظر لخطابه كاختبار مبكر لطموحاته السياسية، ولقد وصف الديمقراطيين بأنهم حزب كراهية. نهاية النشرة، هذا تذكير بأبرز العناوين. الحوثيون يقتربون من بسط سيطرتهم على مضيق باب المندب بعد سيطرتهم على المخا وجزيرة في البحر الأحمر. تسجيل هزة أرضية في جنوب لبنان بعد إعلان إسرائيل تدمير البنى التحتية لحزب الله في تلة علي الطاهر، وإسرائيل تقول إنها استكملت المنطقة الأمنية.
0: نشرة السادسة صباحا قدمها لكم نبيل شوفان، شكرا لك نبيل.
2: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس.
1: أحوال طقس سليم، كيف تبدو درجات الحرارة في العواصم الأوروبية؟
0: نعم نبيل، البداية ستكون من باريس، طقس غائم طوال اليوم، درجة الحرارة ستصل إلى 25 درجة مئوية. ببرلين الطقس يكون أيضا غائما طوال اليوم، درجة الحرارة ستصل إلى 22 درجة مئوية. بالعاصمة الإسبانية مدريد الطقس سيكون صافيا في الفترة الصباحية إلى غاية الظهيرة، درجة الحرارة ستصل إلى 30 درجة مئوية. أما ببروكسل فالطقس سيكون غائما جزئيا مع تساقط زخات رعدية من الأمطار، درجة الحرارة ستصل إلى 21 درجة مئوية. بكييف الطقس أيضا سيكون غائما جزئيا، درجة الحرارة ستصل إلى 24 درجة مئوية. والآن إلى فقرة خبر وتحليل مع عبد الوهاب بدرخان.
1: الحوثيون يقتربون من السيطرة على باب المندب الذي يمكنهم أو يمكنهم لاحقا إغلاقه تضامنا مع إيران التي تغلق بدورها مضيق هرمز.
8: رغم المعارك التي تخوضها جماعة الحوثيين ضد القوات الحكومية على 5 جبهات داخل اليمن، فقد تمكن مقاتلوها من إحداث اختراق استراتيجي مهم من أمس بدخولهم مدينة المخا في الجنوب الغربي ووصولهم إلى جزيرة زقر ليقتربوا بذلك من السيطرة على مضيق باب المندب. ومع أن أحد قادة الحوثيين أعلن أن ما يجري لا يشكل تهديدا للملاحة الدولية، إلا أن مواقف علنية سابقة لمسؤولين إيرانيين حملت إشارات إلى أن وكلاءهم في اليمن يمكنهم إغلاق مضيق باب المندب ليشكل مع إغلاق مضيق هرمز ضغطا مضاعفا على الولايات المتحدة والاقتصاد العالمي. فعبر هذين المضيقين يمر أكثر من ثلث تدفقات النفط ومشتقات الطاقة فضلا عن التجارة الدولية. ويؤمن باب المندب كما هو معلوم ربطا بحريا بين آسيا وأوروبا عبر البحر الأحمر وقناة السويس، وقد زاد أهمية بعد إغلاق مضيق هرمز. ويتوقع خبراء عسكريون
12: نوتة عربية
8: تهديد الحوثيين للسفن مباشرا وأكثر فاعلية، لأن المناطق الجديدة التي استولوا عليها تعزز استخدامهم للمسيرات والقوارب الصغيرة. ويتساءل المراقبون عن دور الوجود البحري الدولي، فهذه منطقة كانت تقليديا تحت رقابة أمريكية وتوجد فيها قوة أسبيدس الأوروبية، ويفترض أن يدخل في الخدمة أيضا التحالف البحري الذي تشكل أخيرا بمبادرة سعودية، لكن هذه القوة تأسست جميعا على قاعدة عدم التدخل في الصراع اليمني الداخلي، ما شكل ثغرة استغلها الخبراء الإيرانيون الذين يخططون لتحركات الحوثيين. ولا تزال أمام هؤلاء عقبتان قبل الإشراف المباشر على المضيق، وهما موقع ذوباب الذي انسحبت إليه القوات الحكومية بقيادة عضو المجلس الرئاسي طارق صالح، وكذلك جزيرة بريم. لكن القوات الحوثية تبدو أفضل تجهيزا واستعدادا لاستكمال السيطرة. وعكس رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي هذا الانطباع عندما أطلق أمس تصريحات تحذيرية، إذ قال إنه لا يمكن التعامل مع تغيير الوضع العسكري قرب باب المندب باعتباره شأنا يمنيا فقط، بل إن حماية الساحل اليمني واستعادة الدولة سيطرتها تمثلان مصلحة مصرية وعربية ودولية مشتركة. ولم يصدر أمس أي تعليق إيراني على هذا الحدث.
0: قراءة في الصحف العربية مع نجوى بن مبارك يحاورها نبيل شوفان.
1: مرحبا نجوى.
12: مرحبا نبيل وسليم.
1: ونبدأ من صحيفة إندبندنت العربية التي نشرت مقالا حمل عنوان إيران تدور أوراقها، الحوثيون أداة للضغط على واشنطن.
12: نعم نبيل، ترى الكاتبة هدى رؤوف أن التصعيد الإيراني الأخير بالتزامن مع تحركات الحوثيين في البحر الأحمر وباب المندب لا يعني بالضرورة أن طهران أغلقت باب التفاوض، بل قد يكون جزءا من استراتيجية تهدف إلى تحسين شروط هذا التفاوض. فإيران وفقا للمقال انتقلت تدريجيا من الاكتفاء بالرد على الضغوط الأمريكية إلى محاولة فرض كلفة على استمرارها من خلال تهديد الملاحة والطاقة وتوسيع نطاق المواجهة إلى ساحات خارج أراضيها. وفي هذا السياق يمثل الحوثيون إحدى أوراق الضغط التي تعتمد طهران إلى تدويرها وفقا للظروف والكلفة والمكاسب، بما يتيح وفتح جبهة إضافية تهدد حركة التجارة والطاقة العالمية وتزيد في الوقت نفسه من كلفة الضغوط المفروضة على إيران. في المقابل ترى الكاتبة أن تصريحات سعيد جليلي الأخيرة قد تعكس توجها إيرانيا للتمهيد لمسار تفاوضي بالتوازي مع مواصلة التصعيد لرفع سقف المطالب وتحسين شروط أي اتفاق مقبل. فطهران بحسب الكاتبة تدرك أن الحرب المفتوحة ستفرض عليها كلفة اقتصادية وعسكرية باهظة، ولذلك تستخدم أدواتها الإقليمية وفي مقدمتها الحوثيون للضغط على واشنطن وإعادة تشكيل حساباتها.
1: في القدس العربي نقرأ مقالا تساءل فيه الكاتب عن أهمية العقوبات البريطانية على إسرائيل.
12: نعم نبيل، الكاتب توقف عند أهمية العقوبات البريطانية على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، معتبرا أن قيمتها الأساسية لا تكمن في تأثيرها الاقتصادي المحدود بل في دلالتها السياسية. فبريطانيا وفق المقال تنتقل من مجرد إدانة نتائج الاحتلال إلى مساءلة مشروع الاستيطان نفسه، في خطوة تكسر أحد أكثر المحظورات رسوخا في السياسة الغربية تجاه إسرائيل. ويرى الكاتب أن الفصل بين إسرائيل والمستوطنات يظل إشكاليا، لأن الاستيطان لم يكن يوما مشروعا منفصلا عن الدولة، بل حظي بدعم حكوماتها ومؤسساتها وجيشها. لذلك فإن معاقبة المستوطنات مع استمرار العلاقات التجارية والعسكرية والسياسية مع إسرائيل قد تترك جوهر الاحتلال خارج دائرة العقاب. ومع ذلك يعتبر الكاتب الخطوة البريطانية تطورا مهما، خصوصا مع انضمام دول غربية أخرى إليها، مؤكدا أن أهميتها ستتحدد بما سيأتي بعدها. فإذا بقيت العقوبات محصورة بالمستوطنات فستظل على هامش الاحتلال، أما إذا امتدت إلى التجارة والسلاح والعلاقات السياسية فقد تشكل بداية لمساءلة أوسع لإسرائيل.
1: استوقفك مقال في العرب اللندنية حمل عنوان كردستان قوة جيوسياسية تتغافل عنها بغداد.
12: نعم، المقال يرى أن إقليم كردستان لا يمثل مجرد ملف داخلي في العلاقة مع بغداد، بل يشكل رافعة جيوسياسية مهمة للعراق بفضل موقعه وعلاقاته الإقليمية والدولية. فالإقليم يقع عند تقاطع مصالح تركيا وإيران وسوريا والولايات المتحدة، ويمتلك قنوات دبلوماسية وانفتاحا دوليا يمكن لبغداد توظيفهما لتعزيز هامشها في مواجهة الضغوط الخارجية. كما يبرز المقال أهمية الإقليم في مشاريع التجارة والطاقة، ولسيما علاقته بتركيا ودوره المحتمل في إنجاح طريق التنمية إلى جانب امتلاكه إمكانات في الغاز والكهرباء والاستثمار. ويشير أيضا إلى قدرته على استيعاب موجات النازحين وخبرته الإدارية والرقمية، فضلا عن دوره المحتمل في التواصل بشأن تطورات سوريا وأمن المنطقة. ويخلص المقال إلى أن إضعاف أربيل لا يعني بالضرورة تقوية بغداد، بل قد يؤدي إلى إضعاف العراق نفسه. فالجغرافيا وشبكة العلاقات التي يمتلكها الإقليم تمثل أوراق قوة لا يمكن لبغداد تعويضها بسهولة، ما يجعل توظيفها ضمن استراتيجية اتحادية أكثر فائدة من الدخول في صراعات تستنزف الطرفين.
1: وبعيدا عن السياسة، تختمين نجوى هذه الجولة بمقال حمل عنوان هل يتمرد الذكاء الاصطناعي ويفني البشر؟ نتمنى أن تكون الإجابة متفائلة.
12: نعم نبيل، الكاتب يتناول تصاعد التحذيرات من مخاطر الذكاء الاصطناعي الفائق في ظل التطور السريع لأنظمة قادرة على التعلم والعمل بصورة مستقلة والتفاعل مع أنظمة أخرى دون تدخل بشري مباشر، ويشير إلى استقالة باحثين من شركات كبرى في القطاع، محذرا من أن السباق نحو تطوير ذكاء يتجاوز القدرات البشرية قد يجري على حساب معايير السلامة. ويبرز الكاتب مشكلة المواءمة، أي ضمان توافق أهداف الذكاء الاصطناعي مع القيم والمصالح الإنسانية، معتبرا أن فشل البشر في معالجة هذه المعضلة قد يفتح الباب أمام مخاطر كثيرة من الهجمات الإلكترونية وتعطيل البنى التحتية إلى استخدام أسلحة مدمرة. ومع إقراره بالفوائد الكبيرة للذكاء الاصطناعي، يرى المقال أن الخطر لا يكمن في التكنولوجيا وحدها، بل في البشر الذين يطورونها ويوجهون استخدامها. ولذلك فإن التحدي الحقيقي يتمثل في الحفاظ على السيطرة عليها وضمان خضوعها لقيم إنسانية واضحة.
1: شكرا جزيلا لك نجوى بن مبارك.
0: والآن يا نبيل إلى فقرة الروبورتاج، وروبورتاج اليوم من الجزائر أعدته لنا مراسلتنا هبة سنتوح.
1: ستحدثنا هبة عن السباق لإنقاذ الحيوانات التي نجت من الحرائق في الجزائر.
13: نيران الجزائر طفأت، لكن بالنسبة إلى الحيوانات التي نجت منها بدأت معركة أخرى. أين تجد الماء والغذاء؟ وكيف تعيش بعدما احترق موطنها؟ لن تتوقف آثار الحرائق التي مست مناطق واسعة من الغابات في الجزائر عند الإنسان والممتلكات، بل طالت أيضا الحيوانات الأليفة والطيور والحيوانات البرية.
14: النيران كلات الغابة مصدر الأكل والشرب تاع الحيوان اللي هو الموطن تاعو انضر، دونك اون ايتي اوبليجي نعاونوهم باش ما يموتوش من الجوع، وفرنا لهم نقاط تاع أكل وشرب.
13: أطباء بيطريون ومتطوعون تنقلوا إلى المناطق المتضررة خاصة الغابات وأعالي الجبال لمعاينة الحيوانات الناجية وتقديم العلاج للحالات المصابة.
15: الحملة هذه اللي درناها حملة تطوعية بيطرية لمعالجة الحيوانات المتضررة في المناطق هذه اللي دوشتها النيران، ديمارينا احنا في زوج بيطرة، هزينا الحقائب تاعنا المخصصة، لقينا حيوانات محروقة، حيوانات تعاني من ضيق في التنفس جراء دخان الكتيف، ثم التحق زملاء آخرين بالحملة، وكاين اللي بعثونا الأدوية، درنا دي جروب، كل واحد يروح البلدية، عالجنا العديد من الأبقار، من الأغنام، من الكلاب، من القطط.
13: لكن إنقاذ الحيوانات لا يقتصر على علاج المصابة منها.
14: وفرنا الأكل وهزيناه ورحنا الغابة تاع فلفلة، حاولنا نزع قدر الإمكان.
13: ومع اتساع رقعة الغابات لا تزال مناطق يصعب الوصول إليها.
14: الغابة كبيرة، ما زالوا أماكن بزاف اللي محتاجين حطوا فيهم يعني الأكل.
13: وهكذا بالنسبة لهذه الحيوانات قد تكون لحظة إخماد الحريق نهاية الخطر المباشر، لكنها ليست نهاية المعركة، استعادة موطنها قد تحتاج سنوات.
16: في الجزائر وحضرنا وشفنا اللي كاين تضامن لإنقاذ الناس، لإنقاذ أشخاص، لإنقاذ عائلات وإنقاذ ممتلكات تاعهم، كذلك لازم تكون عندنا وعي، لازم يكون عندنا ثقافة، لازم يكون عندنا استعداد باه نحميو ثاني الحيوانات البرية. لازم نكثفوا المجهود تاعنا باه نحميو هاد الحيوانات لانها جزء من الغابه. لا فوري فابارو بوسي اكطوالمون، ما راحش تنبت غدوه ولا بعد غدوه، كيما الشجر يحتاج سنوات باه يولي للحاله الطبيعيه تاعو، الحيوانات ايضا بور سو ريبرودوير باه تزيد تكبر تكثر في الطبيعه لازم لها ثاني وقت.
13: هبة سنتوح، الجزائر، مونتي كارلو الدوليه.
2: للاستماع الى مونتي كارلو الدوليه mc-dwalia.com.

0: توب سبور، المجلة الرياضية في مونتي كارلو الدولية. توب سبور يستعرض أسبوعياً ويحلل أبرز الأحداث الرياضية العالمية والعربية. توب سبور مع وديع فيعاني وعاطف علي صالح، كل اثنين عند الثانية بعد الظهر بتوقيت فرنسا. توب سبور، نبض الملاعب على مونتي كارلو الدولية. الآن غداً مع طارق حمدان، يتناول القضايا الراهنة المتعلقة بالفرد والمجتمع. للمشاركة تواصلوا معنا على صفحة فيسبوك برنامج الآن غداً، أو اتركوا أسئلتكم ورسائلكم النصية والصوتية على رقم الواتساب 00337463-4898-95. الآن غداً، كل يوم في 11 صباحاً بتوقيت فرنسا على مونتي كارلو الدولية.
1: السادسة وثلاثون دقيقة بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس.
2: موجز إخباري جديد معك سليمان ياسيني. صباح الخير سليمان.
3: صباح الخير نبيل، أهلا بكم مستمعينا الكرام. أعلنت إسرائيل تدمير بنى تحتية تحت الأرض، قالت إنها تابعة لحزب الله في مرتفعات علي طاهر. تفجير قال عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس أو وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إنه جزء من استكمال إقامة ما وصفاه بالمنطقة الأمنية في جنوب لبنان. وعلى إثر هذا التفجير العنيف الذي أحدث ارتجاجات قوية، سجلت هزة أرضية بقوة 4 درجات الفاصل 1 على سلم ريختر في المنطقة وفق هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية في اليمن. أفاد مصدران في الحكومة اليمنية بأن جماعة الحوثيين وصلت إلى جزر زقر وحنيش الكبرى والصغرى في جنوب البحر الأحمر بعد سيطرتها على مدينة المخ الساحلية، في التطور من شأنه أن يثير مخاوف بشأن أمن مضيق باب المندب. ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم أن وزراء خارجية دول الخليج يعتزمون الاجتماع بنظيرهم الإيراني في إطار أمس عن تقوده سلطنة عمان وإيران للحصول على موافقة على اتفاق مؤقت لإدارة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. هذا ونقلت الصحيفة عن مصدرين مطلعين أن الاجتماع من المقرر أن يعقد يوم الاثنين المقبل في مدينة الصلالة الساحلية العمانية. ونبقى دائما في الحرب الأمريكية الإيرانية، حيث قال الحرس الثوري الإيراني إن قواته البحرية استهدفت زورقا أمريكيا غير مأهول في مضيق هرمز، فيما أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعرض سفينتين لهجوم بأربعة مقذوفات مجهولة قبالة سلطنة عمان، ما أدى إلى اندلاع حريق في إحداهما، بينما المتضح بعد حالة السفينة الثانية. في قطاع غزة قتل 4 فلسطينيين من عائلة واحدة بينهم طفلتان في قصف إسرائيلي شمال القطاع بحسب مصادر طبية وأمنية فلسطينية، فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف مقاتلا. وفي الشأن الفلسطيني أيضا، استبعد أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب إجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية في موعدها المقرر يوم 28 تشرين الثاني نوفمبر المقبل، داعيا إلى إجراء انتخابات رئاسية. أولا، أعلنت الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية مع أبوظبي، وأعلن أيضا وزارة الدفاع الجزائرية إغلاق المجال الجوي أمام الطائرات العسكرية والمدنية المسجلة في الإمارات مع استثناء الرحلات التجارية من وإلى الجزائر حتى نهاية العام الجاري. وفي الولايات المتحدة، أثار رئيس ترامب جدلا واسعا بعد تعهده بدفع $5,000 لكل مواطن أمريكي بالغ في حال احتفاظ الجمهوريين بغالبيتهم في الكونغرس عقب انتخابات نوفمبر المقبل.
2: شكرا لك سليمان.
3: شكرا نبيل.
0: مونتي كارلو الدولية، معكم أينما كنتم.
2: وإلى محطتنا الاقتصادية مع مستشار مونتي كارلو الدولية الاقتصادي زياد الهاشمي. زياد، بعد التحية، البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة ب25 نقطة أساس في وقت يعاني فيه اقتصاد اليورو من ضعف النمو وارتفاع تكاليف الطاقة والتمويل، ما يضعه أمام موازنة دقيقة بين السيطرة على التضخم وتجنب خنق النشاط الاقتصادي. والسؤال، كيف يمكن تفسير رفع المركز الأوروبي لسعر الفائدة للمرة الثانية خلال 3 أشهر؟
4: رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة من 2.5% إلى 2.5% لتكون هذه الزيادة الثانية خلال عام 2026، كما ارتفع سعر إعادة التمويل الرئيسي إلى 2.65% وسعر الإقراض الهامشي إلى 2.9%. هذا القرار جاء بعد ارتفاع التضخم في منطقة اليورو إلى 3.3% في أغسطس مقابل هدف رسمي للبنك المركزي الأوروبي يبلغ 2%. السبب الرئيسي في رفع أسعار الفائدة هي ارتفاعات أسعار الطاقة بشكل كبير وتأثيراتها على الاقتصادات في منطقة اليورو، لكن البنك المركزي الأوروبي لا ينظر فقط إلى أسعار الطاقة الحالية، بل يخشى من انتقالها تدريجيا إلى تكاليف النقل والإنتاج وباقي القطاعات الرئيسية الأخرى. لذلك يهدف قرار رفع الفائدة إلى منع صدمة أسعار الطاقة من التحول إلى تضخم داخلي مزمن. رفع الفائدة يحد من الاقتراض والإنفاق والاستثمار ويجعل قدرة الشركات على رفع الأسعار بصورة مستمرة أكثر صعوبة، كما يبعث برسالة إلى الأسواق بأن البنك المركزي الأوروبي لن يسمح بابتعاد التضخم طويلا عن هدف 2%. ويعكس القرار أيضا قدرا من الثقة بأن اقتصاد منطقة اليورو يستطيع تحمل زيادة محدودة في تكاليف الاقتراض.
2: وهل يمكن لرفع الفائدة معالجة التضخم الأوروبي الناتج عن ارتفاع أسعار الطاقة؟
4: نعم، رفع الفائدة كما ذكرت لا يستطيع لوحده معالجة المصدر المباشر للتضخم، لأنه لا يزيد إنتاج الطاقة ولا يعيد فتح خطوط سلاسل الإمداد المتعثرة، لكنه بالتأكيد يساهم في الحد من انتقال هذه الصدمات إلى بقية قطاعات الاقتصاد، وهذه هي ربما الوظيفة الأساسية لقرار رفع الفائدة. عندما ترتفع أسعار الطاقة تبدأ موجة أولى من التضخم تظهر في الوقود والكهرباء والتدفئة، ثم تأتي بعدها موجة ثانية عندما ترتفع تكاليف النقل والإنتاج والتخزين فتزيد أسعار الغذاء والسلع والخدمات. وإذا دفعت زيادة تكاليف المعيشة العمال إلى المطالبة بأجور أعلى فقد تظهر موجة ثالثة أكثر خطورة يصبح فيها التضخم أكثر تجذرا حتى لو تراجعت أسعار الطاقة بعد ذلك. لذلك رفع الفائدة تهدف إلى قطع هذه السلسلة. زيادة كلفة القروض تقلص الاستهلاك والاستثمار والطلب على السلع والعقارات وتجعل تمرير الزيادات السعرية أكثر صعوبة على الشركات، كما تساعد الفائدة الأعلى على دعم قيمة اليورو، وهو أمر مهم لأن قوة العملة تخفف جزئيا من كلفة استيراد الطاقة المقومة بالدولار. لكن فعالية هذه السياسة ستكون محدودة إذا بقي النفط فوق 100 دولار وواصلت أسعار الغاز بالارتفاع. في هذه الحالة قد يدفع البنك المركزي الأوروبي الاقتصاد إلى التباطؤ، بينما يظل التضخم مرتفعا نتيجة استمرار صدمة العرض. وهنا تواجه أوروبا خطر الركود التضخمي، بمعنى ارتفاع الأسعار بالتزامن مع ضعف النمو والاستثمار والقوة الشرائية. لذلك نجاح رفع الفائدة يعتمد في النهاية على مدة أزمة الطاقة. إذا تراجعت أسعار النفط والغاز خلال الأشهر المقبلة يمكن للفائدة الأعلى أن تمنع الآثار المؤقتة من التحول إلى تضخم مزمن، أما إذا استمرت الأزمة وامتدت إلى الشتاء فستكون أوروبا أمام مشكلة لا تستطيع السياسة النقدية حلها بشكل مفرد، وستحتاج إلى سياسات مالية وطاقة أكثر فاعلية لحماية الأسر ودعم الإمدادات والاقتصاد ككل.
2: زياد الهاشمي مستشار مونت كارلو الدولية الاقتصادي، شكرا لك.
0: مونت كارلو الدولية، صحة الخبر ودقة التحليل.
2: إلى أين وصلنا سليم؟ وصلنا إلى أخبار التسوق والاستهلاك، هل هذا صحيح؟

0: بعد أسعار الأقلام بنسبة 25%، زاد سعر زجاجات المياه بأكثر من 33%، في حين تجاوزت الزيادة في أسعار الحقائب المدرسية 50%. وتشير أوز تورك إلى وجود عروض كبيرة في الأسواق وخيارات تناسب أصحاب الدخول المنخفضة، إذ يبدأ سعر الحقيبة المدرسية من 400 ليرة ويصل إلى أكثر من 3000 ليرة. كما شهدت أجور النقل هذا العام ارتفاعا وشكلت عبئا على الأسر، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الوقود التي تجاوزت نسبة زيادة أجور حافلات المدارس.
1: إذن دعني أصحح العنوان، مستلزمات التعليم زادت 60%. لننتقل إلى فرنسا حيث تراجع حجم حبات البيض.
0: لاحظ المستهلكون في فرنسا خلال الأشهر الأخيرة أن بعض حبات البيض المعروضة في المتاجر أصبحت أصغر حجما وبوزن أقل في ظاهرة مرتبطة بشكل أساسي باضطراب إنتاج الدجاج بسبب موجة الحر الشديدة. ويأتي ذلك في وقت يواصل فيه استهلاك البيض في فرنسا ارتفاعه بنحو 5% سنويا، بينما يواجه المنتجون صعوبة متزايدة في تلبية الطلب، ما أدى إلى نقص في البيض لدى بعض المتاجر. الآن إلى النشرة الرياضية وهي مع وديع فعلي.
1: الأندية الأوروبية الكبيرة تفرض نفسها بقوة منذ الجولة الأولى من دوري الأبطال. صباح الخير وديع.
2: صباح الخير، الكثير من الأهداف اليوم الثالث والأخير من الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الجولة الأولى التي امتدت على 3 أيام بين الثلاثاء والخميس. أمس أبرز النتائج شهدت تفوق بايرن ميونخ ب5 أهداف دون رد على بودو غليمت الفريق النرويجي، وسجل مايكل أوليزي الدولي الفرنسي هدفين في نهاية اللقاء. قبل ذلك شارك في التهديف كل من جمال موسيالا وهاري كين وألفونسو ديفيس. مانشستر يونايتد من ناحيته تغلب ب4 أهداف دون رد على فريق صباح من أذربيجان المشارك للمرة الأولى في دوري الأبطال، وفوز صريح أيضا لكومو ظاهرة كرة القدم الإيطالية ويشارك في دوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخه بعدما حل في المرتبة الرابعة في الدوري الموسم الماضي. تغلب كومو بقيادة مدربي الإسباني تشيسك فابريغاس على ضيفه لايبزيك 4-1، وكان نتخلى بعض من مسؤولي كومو عن مقاعدهم في المدرجات لصالح أقدم المشجعين، وذلك بمناسبة الظهور الأول التاريخي للنادي اللومباردي في دور الأبطال على ملعب جوسيبي سينيغاليا القديم الذي يتسع 10,000 متفرج فقط في صيغته المستخدمة أوروبيا. فريق لانس ثاني الدوري الفرنسي العام الماضي فاز 3-2 في براغا على ملعب سلافيا بعدما تأخر 1-2 وسجل هدفين خلال الوقت بدل الضائع، والتعادل 1-1 بين بي اس في ايندهوفن وشاكتار دونيسك، ونفس النتيجة بين فينرباتشا وروما.
3: نلاحظ
2: أن كل الأندية الكبيرة المشاركة في دوري الأبطال تمكنت من أن تفوز. تحدثنا عن نتائج بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد أمس، وقبل ذلك برشلونة كان تغلب 5-1 على فينورد، ريال مدريد 2-1 على الإنتر، أرسنال بهدف لاشيء على ملعب نابولي، ليفربول 2-1 على أتلتيكو مدريد، مانشستر سيتي بهدفين لاشيء في ضيافة بورتو، وباريس سان جيرمان حامل اللقب الذي تغلب 6-1 على سلوفان براتيسلافا ليعتلي الترتيب ترتيب هذه المجموعة الموحدة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد الجولة الأولى. لباريس سان جيرمان 3 نقاط ككل الأندية التي فازت، وفارق الأهداف لمصلحته يتقدم في الترتيب على بايرن ميونخ، برشلونة، مانشستر يونايتد وكومو الذي يحتل المرتبة 5. وأكد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع أن بلاده ستحتضن نهائي كأس العالم 2030 التي تشارك في استضافتها إلى جانب إسبانيا والبرتغال، ذلك في مدينة بن سليمان الواقعة على بعد 60 كيلومتر شرق الدار البيضاء على ملعب الحسن الثاني الذي يقام بناؤه حاليا. ملعب سيتسع ل 115 ألف متفرج. يأتي إعلان لقجع بعد أيام قليلة من تصريحات أدلى بها نظيره في الاتحاد الإسباني رافائيل لوثان خلال زيارة إلى سبتة، حيث قدم برفقة مدرب المنتخب الإسباني لويس ديلا فوينتي كأس العالم الذي فازت به إسبانيا. وصرح لوثان حينها بأنه لن يفهم ما إذا لم يقم

0: نهائي مونديال 2030 في إسبانيا، علما أن المسألة لم تحسم بعد من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم. الاتحاد الدولي لكرة القدم الذي يخسر رئيسه دعم الاتحاد الفرنسي، الاتحاد الفرنسي لم يعد يدعم ترشح جاني إنفانتينو لولاية جديدة، وتنضم فرنسا إلى عدد من الاتحادات الأوروبية من بينها إنجلترا وإيطاليا والسويد وبلجيكا. وقال رئيس الاتحاد الفرنسي فيليب ديالو إن فرنسا تتمتع بشرعية تاريخية باعتبارها واحدة من الدول المؤسسة للفيفا، ومن حقها التدخل عندما تشعر بأن الاتحاد الدولي ورئيسه ينحرفان عن المسار الصحيح في إدارة كرة القدم العالمية. وأكد الاتحاد الفرنسي أنه يريد المساهمة في عملية البحث عن المرشح المناسب لمنصب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، ويصر جاني إنفانتينو على خوض الانتخابات رغم موجة الانتقادات التي طالته بسبب خطته التي تخلى عنها لاحقا، والتي كانت ترمي إلى إدخال استثمارات خاصة في بطولة كأس العالم. وافق ليونيل ميسي على شراء نادي ألدنسي المنافس في الدوري الإسباني للدرجة الثانية. ألدنسي النادي الذي تأسس عام 1921 يقع مقره في مدينة إلدا بمقاطعة أليكانتي، وسيصبح المشروع الثاني لميسي في امتلاك أندية إسبانية في كرة القدم بعد أن اشترى نادي كورنيا من الدرجة الخامسة، كان ذلك في منتصف هذا العام. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
1: 6:45 بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس، تذكير بأبرز عناوين النشرة الإخبارية الثالثة.
2: الحوثيون يقتربون من بسط سيطرتهم على مضيق باب المندب. تسجيل هزة أرضية في جنوب لبنان بعد أعلان إسرائيل تدمير بنى تحتية لحزب الله في تلة علي الطاهر. مقتل 9 أشخاص بينهم 4 من عائلة واحدة بينهم طفلتان في قصف إسرائيلي شمال غزة. السلطات السورية تلقي القبض على 9 طيارين سابقين بتهمة ارتكاب جرائم خلال عهد الأسد. الجزائر تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع الإمارات بعد سنوات من التوتر. انطلاق الحملة الانتخابية للتشريعيات في المغرب وسط تحدي عزوف الشباب. الرباط تؤكد عدم وجود أي معطيات أو وقائع أو تقارير تثبت ضلوعها بأزمة سبتة. جهاديون يهاجمون قاعدة عسكرية للجيش في مالي. وزيلينسكي يقول إن كندا وافقت على تقديم حزمة كبيرة من أنظمة الدفاع الجوي لبلاده.
1: إلى فقرة المدونة ومدونة اليوم هي هند الأرياني.
2: تحت عنوان الحنين للثمانينيات،
3: صور الناس التي انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن غير الذكاء الاصطناعي أشكالهم لتصبح هيئتهم مثل حقبة الثمانينات أثارت في الحنين لتلك الفترة الذهبية من طفولتي. كانت فعلا حقبة مميزة من جميع النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية على الأقل بالنسبة لي، وسأشرح لماذا. كنا كأطفال نجتمع في بيت خالتي، نتفرج على التلفاز، نلعب الأتاري، نأكل بطاطس نعمان، ويا للعجب كانت هناك جوائز نقدية بداخل كيس بطاطس نعمان، تفتحه فيظهر كيس صغير بداخله ريالات. كانت الجوائز النقدية في كل شيء، في حليب النيدو، في ومسحوق الغسيل وغيره. كانت المدرسة الحكومية التي كنت أدرس فيها وغيرها من المدارس يوجد فيها حصة للموسيقى، وأتذكر ابنة خالتي التي كانت هي واحدة قريباتنا ينظمنا حفلة عيد الأم والرقصات التي نتدرب عليها على أنغام ما تحسبوش يا بنات الجواز راحة. والغريب أننا كنا نقيم هذه الحفلة في حديقة بيت خالتي. كان هناك سينما أشهرها سينما تعز، حيث كانت النساء يذهبن إلى هناك لمشاهدة الأفلام الهندية والمصرية. كانت أغلب برامج الأطفال تتحدث عن الوحدة العربية، نقرأ مجلة ماجد كل أسبوع، وما أجمله شعور الأمان. الوضع الاقتصادي للعائلات متوسطة الدخل كان من أفضل ما يكون، ثم ماذا؟ تغير كل هذا في نهاية الثمانينات وبداية التسعينات برجوع المجاهدين من حرب أفغانستان. السينما في تعز أحرقت، والنساء كان يتم حرق جواربهن النيلونية لكي يلبسن ما هو أطول، ثم الوحدة، ثم حرب الخليج، ومشاهدة جثث أطفال لأول مرة في قناة إخبارية شهيدة بعد ظهور الدش، ثم حرب الوحدة، ثم نجاح حرب الوحدة، ومن نتائجها إعطاء الإسلاميين المزيد من السطوة في المدارس، وكانت النتيجة منع حصص الموسيقى في المدارس الحكومية، وتمت إضافة مواد دينية مثل كتاب التوحيد الذي أثار جدلا في ذلك الوقت، وهكذا اختفت الريالات من بطاطس نعمان وظهر الفقر وكل شيء تغير. أعتقد الآن أنكم فهمتم لماذا كنا نحب فترة الثمانينات ولماذا أثارت هذه الصور الحنين. نعم، لم يكن هناك هاتف محمول ولا ذكاء اصطناعي، ولكن بالتأكيد حظنا كان أفضل حالا من أجيال عاشت طفولتها كلها في حروب ودمار وتعاني من جماعات دينية أصبحت هي الحاكم الواحد الأوحد. هند الإرياني.
4: أبراج مونت كارلو الدولية. نوتة عربية.
1: نجدد التحية بكل المستمعين وبكل من التحق بنا في هذه الأثناء. وصلنا إلى فقرة الأبراج مع إبراهيم حزبون. صباح الخير إبراهيم.
5: صباح النور، أهلا وسهلا بك يا سليم.
1: أهلا بك أستاذ إبراهيم. بداية حول وضعية القمر، أين وصل القمر اليوم وما هي الزوايا التي يشكلها؟
5: نعم، القمر موجود في برج العذراء من امبارح، واليوم هو آخر يوم، بكرة بده ينتقل إلى الميزان. هلا بالنسبة للزوايا، في عندي زاويتين. أول واحدة هي اقتران بين القمر والشمس، وهي بتحصل أو بالأوردي صارت حاصلة الساعة 5:27 دقيقة في الصباح الباكر. هذا يعني أنه القمر ولد هلالا في هاي اللحظة. الزاوية الثانية جاية الساعة 8:08 دقائق في الصباح. القمر والمريخ عاملين زاوية سكستايل يعني 60 درجة. هاي تعطينا حافز لمكسب مالي وبساعدنا نحافظ على صحتنا. عندنا خلو مسار طويل جدا، هذا بيبتدي من الساعة 8:08 دقائق في الصباح، بنتهي بعد منتصف الليلة الجاية بحوالي ساعتين. بمعنى آخر، كل هذا اليوم لا يصلح أبدا لأي خطوة جديدة أو مشروع جديد. بس الأمر لما يولد هلال عادة نستطيع أن نبدأ بخطوة جديدة بنشعر بنتيجتها بعد أسبوعين. طبعا اليوم لا نستطيع أن نقوم بهذه الخطوة، بنخليها لبكرة.
1: وهل من تحرك الكواكب في هذا اليوم؟
5: الحقيقة التحرك حصل امبارح، وطارد انتهى لبرج الميزان وراح يفضل فيه لغاية آخر يوم بهذا الشهر. بس امبارح كان الوقت ضغطني كتير، ما قدرتش أتحدث بالتفصيل مع زميلتنا ريتا، فإذا حبيت يا سليم ممكن اليوم نعطي التفاصيل المطلوبة.
1: نعم، إذن بعجلة، كيف سيؤثر إذن انتقال عطارد إلى برج الميزان وعلى كافة مواليد الأبراج أستاذ إبراهيم؟
5: معروف يا سليم أنه عطارد هو كوكب الفكر والذكاء، سرعة البديهة، مسؤول عن الاتصالات، عن المواصلات، كوكب ممتاز. هلأ بانتقاله للميزان واضح أنه الميزان هو أكثر واحد راح يكون مستفيد من ذلك، بس الكل بتأثر في مجالات معينة. مثلا الحمل منلاحظ عليه أنه أفكاره من اليوم الطالع مقبولة أكثر من قبل عند الشركاء، إن كان شريك عمل أو شريك عاطفة. الثور أفكاره مقبولة أكثر عن زملاء وزميلات العمل. الجوزاء بيكون عنده رغبة شديدة لممارسة نشاطات أدبية وبيشجع أولادهم على الدراسة. السرطان أفكارهم بتفيدهم في التعامل مع أفراد العائلة، وفي منهم بيفكر أنه يدخل تغييرات على المسكن. الأسد بينشطوا في السفر والتنقل ولكن لمسافات قصيرة، خاصة بالسيارة جوا البلد. كمان أفكارهم مقبولة أكثر من قبل عند الإخوة وعند الجيران، طلاب الابتدائي والثانوي يستغلوا الفرصة كل هذا الشهر بيستفيدوا في الدراسة في المطالعة وفي الامتحانات إذا وجدت. العذراء تنصب أفكارهم حول أفضل الطرق لكسب المال وإدخال تعديل على الميزانية. الميزان طبعا هو أكثر واحد مستفيد، عنده قوة الفكر، قدرة على إقناع الآخرين بوجهة نظره، بنشط كمان في السفر والاتصالات. العقرب بينجذب نحو الأمور الغامضة في الحياة في محاولة لإدراكها. القوس يميل لتبادل الآراء والأفكار مع الأصدقاء. الجدي أفكاره بتفيده في العلاقة مع في مجال العمل، ولكن بشكل خاص مع المسؤولين عنه هناك. الدلو بينشطوا في السفر البعيد والاتصالات البعيدة. الأكاديميون عم بيستفيدوا في مجال الدراسة والتدريس. أخيرا الحوت أفكاره بتروح حول الأمور المالية المشتركة في محاولة لإدخال تعديل عليها.
1: إذن هذا من تأثير وجود كوكب عطارد في برج الميزان من الآن حتى آخر يوم من هذا الشهر. والآن أستاذ إبراهيم لنرى كيف سيؤثر القمر علينا في هذا اليوم، والبداية في بأول برج عفوا وهو برج الحمل.
5: بالتأكيد الحمل بنقول له بدك تدير بالك اليوم على أكلك، على راحتك، ما تبالغ في أي جهد جسماني. هو أصلا الشمس صار لها فترة وما زالت موجودة بالعذراء اللي هو بيت الصحة والعمل، والأمر يزيد الطين بلة. هون إذا ما انتبه لأكله لراحته بشعر بالتعب، خاصة العمل رح يتراكم قدامه أكثر من اللازم. الأماكن اللي فيها عمل وبيبحث عن عمل الفرصة متاحة قدامه.
1: وما هو الجديد عند برج الثور اليوم؟
5: نعم، الجديد عند الثور رغبة شديدة جدا للتقرب من الأحباء وقضاء وقت ممتع معهم. بنبشرهم أنه الأجواء الرومانسية صارت ممتازة جدا بهاي الفترة، أحسن من الأسابيع الماضية، وخاصة مواليد برج الثور اللي ولدانين بشهر مايو أيار هم اللي بيستفيدوا أكثر من هذا اليوم. بشعروا أنه الحظ لا يتخلى عنهم لا عاطفيا ولا ماليا.
1: وعلى ماذا ينصب اهتمام برج الجوزاء؟
5: الجوزاء مشغول بأموره البيتية والعائلية والعقارية. طبعا قلنا في عنا خلو مسار، ممنوع إدخال أي تغيير على المسكن ولو بسيط. كمان ما يفكروا مثلا بشراء أو بيع عقار في هذا اليوم، يخلوه ليوم تاني، لكن للتفاهم مع أفراد العائلة ما في مشكلة.
1: برج السرطان؟
5: السرطان بنقول له بدك تكون هون صاحي أكثر بسواقة جوه البلد. إذا بتسوق بالسيارة اطلع قبل بوقت، ركز أكثر على الشارع. إذا في عنده امتحان أو مقابلة وضروري في هذا اليوم فيش مجال نغير، بده يركز لآخر حد. أما إذا بنقدر نأجل بيكون أفضل. بالنسبة للسرطان بيكون عنده تعامل مع الإخوة ومع الجيران. الأماكن فيها عمل التجار المحليون يديروا بالهم من الأوراق المالية المغشوشة.
1: برج الأسد؟
5: الأسد مركز على ميزانيته. هو الحقيقة في فرصة لمكسب مالي، هذا بيجي من العمل أو عمل إضافي، بس يديروا بالهم ممنوع شراء أي حاجة ثمينة، وما يكفلوا أو يقرضوا إنسان مالي، يعني باختصار أي خطوة مالية يبعدوا عنها في هذا اليوم.
1: هل برج العذراء ما زال يتمتع بالطاقة؟
5: صحيح، العذراء مليان طاقة مليان نشاط، خاصة الجماعة اللي احتفلوا بعيد ميلادهم. في قسم منهم تقريبا الثلث الأخير لسه عيد ميلاده ما إجا، فهدول عندهم نوع من التعب. مع ذلك نسبيا هذا اليوم يعتبر إيجابي لكافة مواليد برج العذراء من ناحية الطاقة، ولكن مع الأسف مقيدين لأنه في خلو مسار، مش راح يقدروا يبادروا بأي خطوة جديدة إذا نواصلوا عملهم كالمعتاد دون أي تغيير.
1: وهل زال التعب عند برج الميزان؟
5: مع مزيد الأسف كلا، ولسه زاد، يعني زاد التعب عند الميزان اللي ولدان مثلي أنا مثلا بشهر أكتوبر تشرين أول. فهدول الجماعة لازم يديروا بالهم على أكلهم على راحتهم، ما يبالغوا بأي جهد جسماني. بكرة بيفتحوا صفحة جديدة بيكونوا أكثر نشاط وأكثر حيوية.
1: العقرب؟
5: العقرب وضعهم أفضل بكتير من الميزان، عندهم نشاط اجتماعي، بإمكانهم في هذا اليوم أنه يلتقوا الأصدقاء في حفلة أو مناسبة، بس إذا في صديق وعدهم ينفذ لهم مطلب على الأغلب مش راح يطلع في إيده. بالنسبة للعقرب بتم عنده طاقة ونشاط وحيوية وكمان أجواء رومانسية دافية.
1: وعلى ماذا ينصب تركيز برج القوس؟
5: القوس مركز أكثر شيء على العمل والمركز الاجتماعي. نصيحة إذا موظف ما يتقرب من المسؤولين ما يطلب منهم أي مطلب، إذا بيشتغل بشكل حر مستقل بده يعمل تغيير جذري ينسى هذا اليوم تماما. بالنسبة لمولود برج القوس كمان بنقول له في هاي الفترة لأنه الشمس بالعذراء دير بالك على أكلك وراحتك.
1: نعم برج الجدي.
5: الجدي بينشط في السفر البعيد والاتصالات البعيدة، بنقول له إذا بتسوق بالسيارة بنفسك من مدينة لمدينة اطلع قبل بوقت وركز أكثر على الشارع، والتجار ينتبهوا في عمليات الاستيراد والتصدير.
1: نعم برج الدلو.
5: الدلو بيراجع حساباته المالية المشتركة، عنده فرصة لمكسب مالي من شراكة أو تعويض، بس يدير باله لا يكفل ولا يقرض إنسان مال وما يدخل بشراكة مالية جديدة، وينتبه كمان يا صحته يا صحة إنسان عزيز عليه بحاجة للرعاية أكثر.
1: آخر برج وهو برج الحوت.
5: الحوت مركز على موضوع الشراكة مع الطرف الآخر، شراكة عمل وعاطفة، شراكة عاطفة لأجواء رومانسية دافية، مع ذلك ما يفكر بإتمام طلبة أو خطبة أو زواج وما يوقع عقد تجاري في هذا اليوم يخليه ليوم تاني.
1: شكرا لك أستاذ إبراهيم على كل هذه التفاصيل المتعلقة بكل برج. آخر ركن من فقرة الأبراج، من اخترت لنا من المشاهير أستاذ إبراهيم؟
5: نعم اخترت ممثلة ومخرجة أفلام أمريكية اسمها روكسان دوسن.
1: أستاذ إبراهيم حزبون كنت معنا في فقرة الأبراج، شكرا لك جزيل الشكر.
5: هلا بيك يا سليم ويعطيك العافية.
1: إلى اللقاء.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. nota-arabia.com تستحق السماع.

0: وحياتك.
1: من فانكوفر لكل أنحاء العالم، نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت. وين ما كنت. نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

notaarabia.com. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

صرت أعرف كل بي وإم شو بيتعبوا قديش عندن هم.

وصرت بزيادي غار عبلادي وصرت بزيادي غار عبلادي.

0: يسوى الدني قد الدني وشوي كلمة يا امي وصوت يا بي يا بي يا بي.
1: نوتة أريبيا نوتة أريبيا نوتة أريبيا.

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: وزقفي زقفي يا شباب
0: وكمان هيك
2: ولا جاتك والدنيا لالو
0: وكمان هيك
3: عجبون عيونك السود
0: وهيك
4: يا دارة دوري فينا
0: وكمان هيك
5: يا مارق الطواحين
0: وكمان هيك
6: أهدك دك دك دك يا بابا
7: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notearabia.com

فراقك يا حنين مش هين مش هين فراقك يا حنين لا تروح وتنسانا وتعيد بلانا لا تروح وتنسانا وتعيد بلانا وما تعود تبين مش هين

0: وكمان هيك
1: خليتني منمشي بخيالك عالطر.
2: نوتا اريبيا دوت كوم تستحق السمع.

بتندم وحياة عيوني بتندم بدك تقهرني طيب غبلك شي غيب وجرب لما بترجع يا حبيبي.

نحنا يا صبحا الله شو منريدك ما منريدك روح وترجع عم تبكي وبتتألم وبتتألم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن. نوتة عربية.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية. وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

ما تكمليش هتقولي ايه كان اللي كان بقيتي في طين نسيان قلبي مات صباح جمال في قلبي نار مصر يوم تصبح رمان ما تكمليش هتقولي ايه كان اللي كان بقيتي في طين نسيان قلبي مات صباح جمال في قلبي نار مصر يوم

notaarabia.com. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا نوتة عربية. ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوه.

نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

0: دايش بحس
1: بنوتة عربية أغانينا هيك
0: ويلي متلاهي
1: نوتة نوتة عربية وكمان هيك
2: سلم علي وابتسم لي
1: وكمان هيك
2: أنا همسك أنا حسك أنا بدمي كنت حسك
3: نوتة عربية بتحكي لأختك وين ما كنت وين ما كنت

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: قلبي يا قلبي اتركني يا قلبي.
0: وكمان هيك.
2: خليك معايا ما تقطعيش.
0: وكمان هيك.
3: يا ستار قلبي ولع نار.
0: وكمان هيك.
4: حبيبي نساي نساي أصلح عيبه ده ازاي.
0: وهيك.
2: حذرتك 100 مرة أنذرتك 100 مرة.
5: NotaArabia.com تستحق السماع.

0: نوتة نوتة عربية.
1: إن عشقنا فعذرنا أن في وجهنا نظر.
0: لكن مستمعاتنا ولكن مستمعينا، إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتا نوتا عربية
1: شفتها وسألتها من وين حلوة مكحة للعينين
0: بنوتا عربية أغانينا هي

0: وكمان هيك
1: قلب تهدى تهدى هالحلوه مالك قدى دمر حياتي هالحب القصه زادت عن حد
2: نوتة أريبيا بتحكي لاختك وين

0: عايش لعبي عليه العشرة ميعودش الهضرة يكون راجل لورا لنا بالزفع لا ترويش.
1: بنوتة عربية أغانينا هي
2: راجع من صوب أغنيتي
1: وكمان هي
2: وهديتني وردي فرجعت لأصحابي
1: وكمان هي
2: أعطني النايا وغني
1: وهيك
2: كان غير شكل الزيتون كان غير شكل الصابون
1: وكمان هي
2: دخلك يا طير
3: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوه.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك
1: من التفاح إن نجيب التفاح
0: وكمان هيك وكمان هيك
2: يا عم اتنينهم يردونا حبهم
0: وهيك
3: عالميمار وعالميمار وعالميمار
0: وكمان هيك
4: معجب يا ابو جمل يلعب لا تبعد عني تقرب
0: وكمان هيك
5: خليتني منمشي بخيالك عفتر
6: نوتا اريبيا.com تستحق السماح.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز بويب سايت واحد.
1: notaarabia.com لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت. وين ما كنت.

0: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.
1: أوف أوف أوف أوف أوف.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: العربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي.
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر.
0: وهيك

0: وكمان هيك
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

0: نوتا أريبيا دوت كوم
1: ويب سايت واحد لأربع راديو ستيشن. نوتا عربية من فانكوفر، نوتا مصرية من القاهرة، نوتا لبنانية من بيروت، نوتا مغاربية من الدار البيضاء. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
0: نوتا أريبيا دوت كوم لكل أنحاء العالم. نوتا أريبيا بتحكي لغتك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هاي
1: محتال الحب بيبين سهل بنظرة
0: وكمان هاي وكمان هاي
2: في عنده شي ما لقيته بكل الناس
3: نوتة عربية.com تستحق السماع.

0: في نوتة عربية أغانينا هي
1: زمان شو كانت أحلى الدنيا أيام زمان
0: كمان هي
1: تجمع تيقت الهدرة اللي قلو
0: وكمان هي
2: بس انت العاجب قلبي المفروض ينشال القمر وانت بدالك
3: نوتة عربية دوت كوم تستحق السمع نوتة عربية بتحكي لاختك وين ما كنت

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: كمان هي
1: فن التغافل نعمة من ألف الدفاتر والابتسامة تنسى أما النكد يا ساتر.
2: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

مناطيق رحت الحكيم يداوي نار القلب العليل شكل الصبايا يهبل في لبس المناطيق رحت الحكيم يداوي نار القلب العليل فتح الكتاب وقال لي عندك عقدة خليل وخليل ده كان عجلاتي في درب المهابيل فتح الكتاب وقال لي عندك عقدة خليل وخليل ده كان

0: دكلاب دكلاب بوم بوم كلاب
1: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية. وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. أربعة راديو ستيشنز في ويب سايت واحد.
1: نوتة أريبيا دوت كوم لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: نوتة، نوتة عربية. بنوتة عربية أغانينا هيك،
1: جنوا بحداكي الليل والنجمات،
0: وكمان هيك
2: خلي هذا البيت يجرى،
0: وكمان هيك
1: إذا مرة بستهلا خدت ومتجن علي،
0: وهيك
3: ضغطي قاشط قلبي هبط ما حدا فاهم شو بيني،
0: وكمان هيك

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

نوتا نوتا أنغام عربية من فانكوفر لكل أنحاء العالم. علم نحو قضية لنا.

قد ما تقوى عتمة الظلمة آخرت الوجع كلمة، وفي الحلم بيثور تا يمحي العتم بالنور ويتحقق بالأمل حلمة. لأنه باب الأمل مفتوح مجبور أنت تروح.

0: نوتا أريبيا دوت كوم. نوتا أريبيا ويب سايت واحد لأربع راديو ستيشنز. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتا أريبيا دوت كوم تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. nota-arabia.com تستحق السمع.

حد

0: العربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي.
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر.
0: وهيك

0: وكمان هيك
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: وكمان هي
1: يا خليتي في قلبي جرح خليتي فيا كيما تبرا
0: وكمان هي
2: وعرضوني زوز سبايا
0: وهيك
3: دمي عبعدك نشف عم بعد

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: وزقفي زقفي يا شباب
0: وكمان هيك
2: ولاجاتك والدنيا لالو
0: وكمان هيك
3: عجبوني عيونك السود
0: وهيك
4: يا دارة دوري فينا
0: وكمان هيك
5: يا مارق الطواحي
0: وكمان هيك
6: أهدك دك دك دك يا رباب
7: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة، نوتة عربية.
1: نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. نوتة أريبيا

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.